هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15,030 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة ديدي المجانية.

0: من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي نقدم إلى خدماتكم سيداتي وسادتي أينما كنتم تحية إسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير ونقدم لكم هذه البرامج الصباحية موجها أذبذبات قدرها 15,030 كيلو هاتس سيداتي وسادتي حسب العادة المتبعة هنا في دلهي سوف نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر له من سورة الإنسان فاستمعوا إليه
1: بسم الله

0: استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من القرآن الكريم والتي تلاها لنا الشيخ محمد صديق من شافي ولا نقدم إلى خدماتكم تفاصيل هذه البرامج المسائية الصباحية والتي نبثها من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية ثم نقدم فبعد قليل سنقدم لكم التعليق اليومي ثم نقدم لكم القطع الموسيقية الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية في تمام الساعة 11:20 صباحا حسب توقيت الهند ثم نتحول إلى الأغاني ونقدم لكم اليوم الأغاني العربية ثم نقدم لكم الركن الخاص لهذا البرامج هو سبوتلايت باللغة الإنجليزية وقبل أن ننهي هذا برامج في تمام الساعة 12:00 سنقدم لكم أهم الأخبار مرة أخرى فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا والآن أيها السادة إلى خدماتكم هذا التعليق اليومي
1: التعليق موضوعه الهند تختتم بنجاح الاجتماع العاشر لوزراء الصناعة في مجموعة بريكس بمدينة جايبور اختتم بنجاح يوم الخميس في مدينة جايبور بولاية راجستان الاجتماع العاشر لوزراء الصناعة في مجموعة بريكس وذلك في إطار رئاسة الهند للمجموعة لعام 2026 وقد جمع الاجتماع وزراء الصناعة وكبار الممثلين عن الدول الأعضاء في المجموعة لتوفج بذلك الجهود الوزارية المبذولة في سياق شراكة بريكس بشأن الثورة الصناعية الجديدة وعقد الاجتماع تحت شعار البناء من أجل المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة موفرا بذلك منصة للدول الأعضاء لمناقشة سبل تعزيز القدرات الصناعية والاستفادة من التحول التكنولوجي وخلق فرص أوسع للعمل المشترك وفي كلمته أمام الاجتماع رحب سيد بيوش غويال وزير التجارة والصناعة الاتحادي بالوفود المشاركة في مدينة جايبور واصفا إياها بأنها مدينة تمزج بسلاسة بين قرون من التميز في الحرف اليدوية وتطلعات الاقتصادية الصناعي الحديث وشدد الوزير على ضرورة تحويل التطلعات إلى ابتكار وتعاون عملي في ظل المشهد المتغير بسرعة مؤكدا على أهمية استثمار دول بريكس لنقاط القوة التكاملية فيما بينها لبناء صناعات تتسم بالمرونة ومشيرا إلى أن شراكة بريكس بشأن الثورة الصناعية الجديدة قد أصبحت الآلية الرئيسية لهذا التعاون أكد وزير الدولة للتجارة والصناعة شري جيتين براساد مجددا التزام الهند بتعزيز شراكات صناعية أقوى بين الدول الأعضاء في مجموعة بريكس وسلط الضوء على دور التعاون والابتكار والثقة المتبادلة في بناء مستقبل صناعي مرن وشامل واستعرض الوزير مسيرة بريكس التي انطلقت بالقمة التأسيسية في يكاترينبورغ بروسيا عام 2009 مشيدا بقيادة

البرازيل خلال فترة رئاستها للمجموعة، ومؤكدا التزام الهند بمواصلة هذا الإرث من خلال نهج تدريجي واستباقي وعملي، كما أشار إلى أن رئاسة الهند تهدف إلى ضمان الاستمرارية مع تعزيز الثقة بين الشركات والمستثمرين والمبتكرين ودفع عجلة التعاون العملي الذي يحقق نتائج ملموسة لجميع أعضاء بريكس. وأطلع الوزير الحضور على التقدم الكبير المحرض في ظل رئاسة الهند لمجموعة بريكس من خلال مبادرة شراكة بريكس بشأن الثورة الصناعية الجديدة، كما سلط الضوء على نتائج المداولات المكثفة التي أجرتها المجموعة الاستشارية ومجموعات العمل الموضوعية في المجالات الأربعة ذات الأولوية التي حددها الهند بهدف إرساء آليات مؤسسية دائمة لتعميق التعاون الصناعي بين الدول الأعضاء. وشملت هذه النتائج إنجاز إطار التعاون الخاص بمجموعة عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة واعتماد الاختصاصات وخطة عمل لمجموعة عمل صناعة الخلايا الكهروضوئية واتمام خطة العمل المتعلقة بالنمو القائم على الابتكار في الشركات الناشئة. وعلاوة على ذلك، تم التأكيد على أهمية وجود أنظمة نقل ولوجستيات صناعية مرنة، بما في ذلك تخطيط البنية التحتية القائم على نظم المعلومات الجغرافية وتخطيط الخدمات اللوجستية الحضرية. تمثلت إحدى النتائج الرئيسية للاجتماع في اعتماد الإعلان المشترك الصادر على الاجتماع العاشر لوزراء الصناعة في مجموعة بريكس، ويعكس هذا الإعلان الالتزام الجماعي للدول الأعضاء بتجاوز مرحلة الحوار نحو تنفيذ آليات تعاون عملية من شأنها تعزيز القطاعات الصناعية وتحسين مستويات المعيشة. وخلال الاجتماع استعرض وزراء الصناعة ورؤساء الوفود من دول بريكس وجهات نظرهم الوطنية، مسلطين الضوء على المبادرات السياساتية الرئيسية والأولويات والإنجازات المحققة في مجال تعزيز التنمية الصناعية. كما أكد البيانات الصادرة التزاما مشتركا بتعزيز القدرات الصناعية وتسريع وتيرة التحول الرقمي والتكنولوجي وبناء منظومات صناعية مرنة وشاملة وتوطين التعاون لمواجهة التحديات التنموية المشتركة. وجددت الدول الأعضاء التأكيد على أهمية شراكة بريكس للثورة الصناعية الجديدة باعتبارها منصة محورية لدفع أجرة التعاون العملي وتبادل المعرفة وبناء القدرات وتعزيز الابتكار الصناعي بين أعضاء المجموعة. ورحبت الوفود أيضا بالتقدم المحرم في ظل الرئاسة الهندية للمجموعة لعام 2026، مشيرة إلى أن المبادرات التي تم إطلاقها في إطار شراكة بريكس للثورة الصناعية الجديدة ستسهم في تعزيز التعاون المؤسسي ودعم الابتكار وبناء القدرات وتطوير صناعات تتسم بالمرونة والتنافسية والجاهزية للمستقبل في جميع دول بريكس. وفي سياق رئاستها للمجموعة تستضيف الهند أيضا الاجتماع السادس أشر لوزراء التجارة في بريكس في مدينة جايبور بولاية راجستان في 7 أغسطس عام 2026، وذلك قبل الاجتماع الثالث لمجموعة الاتصال المعنية بالشؤون الاقتصادية والتجارية التابعة لبريكس والذي عقد في نودلهي يومي 3 و4 أغسطس عام 2026. وسيجمع هذا الاجتماع وزراء التجارة وكبار المسؤولين من دول بريكس لمناقشة القضايا الجوهرية المتعلقة بالتجارة الدولية والتعاون الاقتصادي. هذا، والسلام عليكم.

نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة عموم الهند. أولا إليكم الأخبار الرئيسية لهذه النشرة. رئيس الوزراء ناريندرا مودي ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يناقشان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية العالمية الشاملة في المجالات الرئيسية.

إطلاق حملة هارغار تيرانغا أي العلم في كل منزل اليوم تزامنا مع ذكرى 150 للنشيد الوطني الهندي فاندي ماترام. استمرار تعليق رحلة أمرناث ياترا الدينية عبر مسار بهلغام وبالتال. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يقول إن طهران ستواصل السير في طريق السلام بموجب مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. وفي الرياضة كل من ساغنيك ربي وسايانثان كوشاري يفوزان بالميدالية الذهبية في منافسات الزوج فئة تحت 31 عاما ضمن البطولة العالمية العابرة للحدود للشباب في لعبة البريدج النسخة 9. والآن إليكم الأخبار بالتفصيل. تلقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي اتصالا هاتفيا أمس من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ذكر السيد مودي أنهما ناقشا سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية العالمية الشاملة بين الهند والولايات المتحدة في المجالات الرئيسية. وقد أشار الجانبان إلى الزخم المستمر في التواصل رفيع المستوى، وأكد مجددا التزامهما بتعزيز التعاون في مجالات التجارة والدفاع والتقنيات الحيوية والناشئة وأمن الطاقة والمعادن الحيوية. كما تبادل الزعيمان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك. وهنأ السيد مودي السيد فانس وعقيلته أوشا بمناسبة ولادة ابنهما، معربا عن أطيب تمنياته للأسرة بأكملها. تنطلق اليوم حملة هارغار تيرانغا العلم في كل منزل وتستمر حتى 17 من شهر أغسطس. تهدف المبادرة إلى تشجيع المواطنين على رفع العلم الوطني والمشاركة في أنشطة تحتفي بالروح الوطنية والوحدة الوطنية والتراث الثقافي للهند. وقد تطورت هذه الحملة التي بدأت عام 2022 كجزء من احتفالات أزاديكا أمريت موهوتسوف لتصبح واحدة من أكبر حركات المشاركة العامة في البلاد. وعلى مر السنين تحولت الحملة إلى حركة شعبية حقيقية تلهم المواطنين في مختلف المناطق والمجتمعات للاحتفاء بالعلم ثلاثي الألوان كرمز لوحدة الهند وشرفها وهويتها الوطنية الجماعية. وتكتسب حملة هذا العام أهمية خاصة لتزامنها مع الذكرى 150 للنشيد الوطني الهندي فاندي ماترا، مما يجمع بين العلم الوطني والنشيد الوطني في احتفال فريد بالروح الوطنية، حيث يتم تنظيم فعاليات لإنشاد فاندي ماترم بشكل جماعي في جميع أنحاء البلاد. وفي إطار إحياء ذكرى الاستقلال ستحيي الحكومة أيضا يوم ذكرى أهوال التقسيم في 24 من شهر أغسطس في جميع أنحاء البلاد لاستذكار المعاناة والتهجير اللذين نتجا عن تقسيم الهند. وتشمل هذه المراسم مسيرات صامتة ومعارض حول التقسيم وعروضا لأفلام وثائقية وبرامج تذكارية أخرى في مختلف الولايات والقائلين الاتحادية. ودعت وزارة الثقافة الاتحادية المواطنين للمشاركة في الحملة وحثتهم على رفع العلم الوطني بفخر وتعلم وإنشاد فاندي ماترم والمشاركة في الأنشطة المجتمعية والانضمام إلى الأمة في استذكار التضحيات التي شكلت مسيرة الهند نحو الاستقلال. كما تنظم أكثر من 100 سفارة ومفوضة عليا وقنصلية هندية سلسلة من الفعاليات للاحتفاء بالحملة. ومن أبرز فعاليات هذا العام مبادرة التتابع الرقمي سوريا باث تيرانغا التي ستشارك فيها 54 بعثة ومكتبا تمثيليا هنديا تم اختيارها وفقا لتسلسل شروق الشمس عبر المناطق الزمنية المختلفة، حيث يبدأ التتابع في الخامس عشر من شهر أغسطس من البعثة الدبلوماسية الهندية الواقعة في أقصى الشرق في فيجي ويختتم في القنصلية العامة للهند في سان فرانسيسكو. سيداتي وسادتي، نقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيودلهي، وإليكم المزيد من الأخبار. في جامو وكشمير تظل رحلة أمرناث ياترا السنوية معلقة عبر مسار بهلغام وبالتال اعتبار من اليوم، وذلك بسبب الأمطار الأخيرة وأعمال إصلاح مسارات الحج وتوقعات بأحوال جوية سيئة خلال الأيام المقبلة. وقد اتخذ قرار التعليق المؤقت للرحلة مراعاة لحالة المسارات وتوقعات الطقس الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية الهندية.
ولم يسمح لأي قافلة جديدة

بالمغادرة من مخيم باغوات ناغر الرئيسي من جامو حم يوم أمس كإجراء احترازي نظرا لهطول أمطار وسوء الأحوال الجوية في منطقة رامبان وأجزاء من كشمير. وفي الوقت نفسه سمح للفئة 28 الذي يضم 1202 حاج ممن أتموا مراسم الزيارة في الكهف المقدس، وكانوا يقيمون في مخيم بالتال الرئيسي بالتوجه نحو جامو في قافلة مكونة من 44 مركبة. وشملت مجموعة الحجاج العائدين 867 و 251 امرأة وطفلا واحدا و 79 من الرهبان وأربع راهبات. وتألفت القافلة من 28 مركبة ثقيلة ومركبة متوسطة و 11 مركبة خفيفة وأربع شاحنات. وقد أدى 3336 حاجا مراسم الزيارة في الكهف المقدس يوم أمس، وضمت المجموعة 2384 رجلا و 569 امرأة و 21 طفلا و 20 راهبا و 6 راهبات و 4 حجاج من المتحولين جنسيا و 332 فردا من قوات الأمن. وبذلك وصل إجمالي عدد الحجاج الذين أدوا مراسم الزيارة خلال رحلة ياترا لعام 2026 إلى 480,019 حاجا. صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن طهران ستواصل السير في طريق السلام بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا مع الولايات المتحدة، شريطة أن تساهم واشنطن في بناء أجواء من الثقة. وأكد بزشكيان في مؤتمر صحفي أن الوقت الراهن هو الأنسب للتوصل إلى اتفاق نظرا لما تتمتع به البلاد من تضامن وقوة ووحدة، كما شدد على مبدأ المعاملة بالمثل في المفاوضات مع الولايات المتحدة، موضحا أن إيران ستحدد مستوى التزامهما بما يتناسب مع حجم الامتثال الأمريكي. وكان الرئيس الإيراني قد أكد في وقت سابق التزام بلاده بمواصلة الحوار لحماية حقوقها، مشددا في الوقت ذاته على أن طهران لن ترضخ للإجبار على الاستسلام. وجاءت تصريحات بشكيان هذه في مقابلة نشرت يوم الجمعة على الموقع الإلكتروني لمكتبه، حيث دافع فيها عن قرار الحكومة الإيرانية الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة وتوقيع مذكرة التفاهم بشأن إنهاء الحرب. يذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا في شهر يونيو الماضي مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وكان من المقرر أن يجري طرفان مفاوضات خلال فترة 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي، إلا أن التصعيد الأخير في المنطقة جعل مصير هذه المحادثات غير مؤكد. فاز كل من ساغني كرابي وسيانتان كوشاري بالميدالية الذهبية في منافسات الزوجي فئة تحت 31 عاما ضمن بطولة العالم التاسعة للشباب المفتوحة دوليا التي أقيمت في مدينة خفي بالصين يوم أمس. وفي جولة التصفيات الأولى تنافس 34 زوجا وتأهلت الفرق الأربعة عشر أولى بما في ذلك الثنائي الهندي المستوى 1000. بعد ذلك خاض المتأهلون منافسات بنظام دوري الكل ضد الكل، حيث تصدر سانغيك وسايانتان الترتيب برصيد 377 نقطة 6-7 نقطة مباراة، وجاء الثنائي الكرواتي إنفريانكا وإفكاتوشيش في مركز الثاني برصيد 357 نقطة 7-8 نقطة، بينما حل الثنائي الصيني جيهان فيزي وانغ في المركز الثالث. وبهذا انتهت نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة عموم الهند، والآن سنقدم إلى خدماتكم أيها السادة الأغاني العربية.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15,030 وتطبيق نيوز أون AIR وقناة ديدي المجانية.

الوقت الراهن والأنسب للتوصل إلى اتفاق نظرا لما تتمتع به البلاد من تضامن وقوة ووحدة. فاز كل من ساغني كرابيب وسيانتان كوشاري بالميدالية الذهبية في منافسات الزوجي ضمن بطولة العالم 9 للشباب المفتوحة دوليا التي أقيمت في مدينة خفي بالصين يوم أمس. وبهذا انتهت نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة أم الهند، مع أمل لقائكم في برامجنا الصباح والمسائية في تمام الساعة 11 مساء حسب توقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي. إلى اللقاء.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

من دله نحييكم أيها السادة ونقدم لكم برامجنا المسائية من القسم العربي بإذاعة الخارجية. نستهل هذا البرنامج بتلاوة آيات من القرآن الحكيم يتلو عن الشيخ عبد الصمد من سورة الملك. فإليكم هذه الآيات الكريمة من الذكر الحكيم.

سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم آية من القرآن الحكيم طلع عن الشيخ عبد الصمد من سورة الملك. أنا الأول محمد معيد نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا المسائية، فبعد قليل نقدم لحضراتكم قطع صغيرة من الموسيقى ثم نقدم نشرة الأخبار المسائية الأولى. بعد نشرة الأخبار سيدي وسادتي نقدم لحضراتكم حلقة القوال ثم نقدم التعليق اليومي. بعد التعليق أيها السادة نقدم لحضراتكم أغنية من الأفلام ثم نقدم البرامج المختلفة بما فيها برنامج إثبات باللغة الإنجليزية وحديث الليلة. بعد هذه البرامج سيدي وسادة نقدم لحضراتكم الأغاني الهندية المتنوعة بالإضافة للأغاني العربية، وفي نهاية المطاف نقدم نشرة الأخبار الموجزة. سيدي والسادة قدمنا لحضراتكم تفاصيل برامج أنا نقدم هذه القطع من الموسيقى حتى يحين وقت نشرة الأخبار المسائية الأولى.

سيدي وسادتي، آن الأوان وحان الموعد أن نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية الأولى من القسم العربي بإذاعة أم الهند الخارجية. أنا معكم محمود عاصم. أيها المستمعين الكرام، أولا نقدم لحضراتكم أهم الأخبار. انطلاق حملة هرغاري تيرانغا العلم في كل منزل بفعاليات متعددة في جميع أنحاء البلاد. وزير شؤون الداخلية أميت شاه يقول القوانين الجنائية الثلاثة ستفضي إلى نظام عدالة جنائية أكثر حداثة في البلاد. وكالة التحقيقات الوطنية تعتقل متهما آخر على خلفية ضبط شحنة ضخمة من المتفجرات غير القانونية في مدينة مالافورم بولاية كيرالا. ارتفاع منسوب الأنهار يثير مخاوف شديدة من الفيضانات في ولاية أوديشا. وإلغاء أكثر من 13,000 رحلة جوية وإجراء 300,000 شخص استعدادا لإعصار دولفين. وأشميتا تشالية اللاعبة الهندية تحرز لقب الأول في جولة الاتحاد الدولي لرشرة الطائرة بفوزها ببطولة كوريا ماسترز عام 2026. سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم أهم الأخبار، الآن نقدم الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتنوعة الأخرى الإقليمية منها والدولية والوطنية. يتم الاحتفال بحملة هرغار تيرانغا على مستوى البلاد لتعزيز الروح الوطنية بين المواطنين وترسيخ الوحدة الوطنية والاحتفاء بالتراث الثقافي للهند. تمثل هذه الحملة العام الخامس لمبادرة هرغار تيرانغا التي انطلقت عام 2022، وقد تطورت منذ ذلك الحين لتصبح واحدة من أكثر حركات المشاركة العامة في البلاد. تهدف المبادرة إلى تشجيع المواطنين على رفع العلم الوطني والمشاركة في أنشطة تحتفي بالوطنية والوحدة الوطنية والتراث الثقافي للهند. تكتسب حملة هذا العام أهمية خاصة لتزامنها مع الذكرى

50% للنشيد الوطني الهندي فاندي ماترام، مما يجمع بين العالم الوطني والنشيد الوطني في احتفال فريد بالروح الوطنية. وكجزء من هذه الاحتفالات سيتم تنظيم فعاليات لإنشاد بشكل جماعي في جميع أنحاء البلاد. صرح وزير الشؤون الداخلية أميت شاه بأن القوانين الجنائية الثلاثة التي دخلت حيز التنفيذ أمس الأول من يوليو ستؤدي إلى إلصاء نظام العدالة الجنائية، ويعد أكثر حداثة في البلاد. وأكد أن نظام العدالة الجنائية أصبح الآن هنديا خالصا محليا بالكامل ومتجذرا في القيم والروح الهندية التي تبلورت بعد الاستقلال. وفي حديث لوسائل الإعلام في نيودلهي حول هذه القوانين الثلاثة، أوضح السيد شاه أن التشريعات الجديدة ستضمن تحقيق العدالة الناجزة وصون حقوق الضحايا، وأضاف أنه في السابق كانت حقوق الشرطة هي المحمية فقط، أما الآن فسيتم أيضا حماية حقوق الضحايا والمشتكين. كما أشار وزير إلى أن القوانين الجديدة تمنح الأولوية للتعامل مع الجرائم المرتكبة ضد النساء والأطفال، وتتضمن بنود لمكافحة جرائم القتل الجماعي على يد الغوغاء. انتقد السيد شاه المعارضة بشدة بالتيمانيه بنشر أكاذيب حول هذه القوانين. القت وكالة التحقيقات الوطنية القبض على متهم آخر فيما يتعلق بضبط شحنة ضخمة من المتفجرات غير القانونية في منطقة مالابورم بولاية كيرلا. أفادت الوكالة بأن عملية الاعتقال تمت أمس في منطقة مانجيري التابعة لمقاطعة مالابورم، مشيرة إلى أن المتهم يعد أحد المتآمرين الرئيسيين وكان ضالعا في عملية الحصول غير القانوني على المتفجرات التي ضبطت في هذه القضية. تأتي عملية الاعتقال هذا بعد يوم واحد من إلقاء الوكالة القبض على 3 متهمين آخرين في جفور بولاية كرناتكا يوم الجمعة، مما يرفع إجمالي عدد الموقفين في القضية إلى 10 أشخاص. أكدت الوكالة أن التحقيقات لا تزال جارية ومستمرة بشأن مؤامرة الأوسع نطاقا وعملية الحصول على المتفجرات ونقلها بشكل غير قانوني. تتزايد مخاطر الفيضانات في ولاية أوديشا مع ارتفاع منسوب النهر بيتراني وسالاندي، مما يثير مخاوف جديدة في منطقة بادراك وغيرها من المناطق المنخفضة. تواجه عدة قرى في بادراك خطر الغمر بالمياه عقب حدوث تصدعات وانهيارات في نقاط هشة على طول ضفاف الأنهار، في حين يجري رصد دقيق لمستويات المياه في مجرى النهر السفلي. تشهد ولاية أوديشا موجة أخرى من الأمطار الغزيرة، حيث تشكلت منطقة ضغط جوي منخفض فوق جنوب غرب بنغال الغربية وشمال أوديشا المجاور، ذلك تحت تأثير دوران إعصار في طبقات الجو العليا. وفي الصين ألقى مطار شنغهاي أكثر من 1300 رحلة جوية، كما قامت السلطات بإجلاء أكثر من 300,000 شخص من المناطق المحلية المحيطة استعدادا لأصول إعصار دولفين. كانت الأطراف الخارجية للعاصمة قد ضربت شمال تايوان أمس بما في ذلك العاصمة مصحوبة بهطول أمطار، مما دفع بعض شركات الطيران التايوانية إلى إلغاء رحلاتها المتجهة إلى الصين. وقد قدرت السرعة القصوى للرياح المصاحبة للعاصفة بنحو 162 كيلومتر في الساعة صباح اليوم. تجلب العاصفة أمطار غزيرة تثير مخاوف من حدوث فيضانات عارمة وانهيارات أرضية. حققت لاعبة الريشة الطائرة الهندية أشميتا تشاليها عودة قوية لتفوز بلقب بطولة كوريا ماسترز عام 2026 متغلبة على اللاعبة الصينية هان شان شي في نهائي فردية السيدات صباح اليوم. يذكر أن أشميتا تشاليها سبق لها الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة آسيا للفرق عام 2024، كما حصلت الميداليات الذهبية في منافسات فردية السيدات ومنافسات الفرق خلال دورة ألعاب جنوب آسيا عام 2019. سيدي وسيداتي نستمر معكم، تستمعون نشرة الأخبار المسائية، نستمر معكم في تقديم هذه النشرة. رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكوّنة من 15 نقطة بشأن قطاع غزة. خلال اجتماع المجلس الوزراء اليوم تشدد نتنياهو على أن إسرائيل لن تسحب قواتها ما لم يتم تجريد حركة حماس الفلسطينية المسلحة فعليا من سلاحية، مؤكدا أن بلاده ستواصل التصدي للتهديدات التي تستهدف القوات والمدنيين والإسرائيليين. أشار إلى أن مسؤولين إسرائيليين يجرون حاليا محادثات مع نظرائهم الأمريكيين حول الخطوات التالية. صرح وزير الخارجية الإيراني السيد عباس العقجي بأن

بلاده لا تجري حاليا مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، في حين يتم تبادل الرسائل بين الجانبين عبر الوسطاء. وفقا للتصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام الروسية رسمية إيرانية، أشار العراقجي إلى أن عدة دول تواصل جهودها لتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف المفاوضات بين طهران واشنطن. أكد أن طهران لن تعود للمحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة ما لم تنتهي واشنطن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم المكونة من 14 بند والتي وقعت بين الجانبين في شهر يونيو. توصلت أوكرانيا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن تسليمات شهرية لصواريخ اعتراضية مخصصة لنظام الدفاع الجوي باتريوت. في تصريحات للصحفيين في بلغراد، أكد الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي أن واشنطن ستزود بلاده بصواريخ اعتراضية بشكل شهري، إلا أنه شدد على أن هذه الكميات لا تكفي لتلبية احتياجات البلاد في مجال الدفاع الجوي. رفضت الولايات المتحدة خطوة الصين الرامية إلى إنشاء ما سمته محمية طبيعية وطنية في شعاب سكاربو المرجانية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء قد يقيد أصول الصيادين الفلبينيين إلى مناطق صيدهم التقليدية، وهو ما أكده قرار التحكيم الصادر عام 2016. أعلنت مقاطعة بريتش الكولومبية حالة طوارئ بعد أن أدى حريق غابات سريع الانتشار إلى تدمير منازل محاصرة وسكان وإجبار أكثر من 20,000 شخص على الفرار من التجمعات السكنية الواقع على طول بحيرة أوكاناغان في غرب كندا. وأعلن رئيس وزراء المقاطعة في ديبي حالة الطوارئ في ظل اشتعال أكثر من 100 حريق في أنحاء المقاطعة، حيث خرجت قرابة نصف هذه الحرائق عن السيطرة وسط طقس حار وعاصف وموجة جفاف طويلة الأمد. وقد صدرت أوامر بإجلاء بلدة سامالان بأكملها التي يقطنوها نحو 12,000 نسمة خلال الليل، ولم يحدد المسؤولون بعد عدد المنازل التي دمرت جراء الحرائق. سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية الأولى من القسم العربي بإذاعة الموارد الخارجية، وبهذا تنتهي النشرة. أيها المستمعين الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية، أنا الأول محامي معدن نقدم لحضراتكم حلقة القوالي، فلنستمع إليه ونتمتع بها.

0: سيدي وسادتي، الآن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي أو الموضوع الخاص، فإليكم هذا التعليق.
1: التعليق موضوعه: الهند تحتفظ بنجاح الاجتماع العاشر لوزراء الصناعة في مجموعة بريكس بمدينة جايبور. اختتم بنجاح يوم الخميس في مدينة جايبور بولاية راجستان الاجتماع العاشر لوزراء الصناعة في مجموعة بريكس، وذلك في إطار رئاسة الهند للمجموعة لعام 2026. وقد جمع الاجتماع وزراء الصناعة وكبار الممثلين عن الدول الأعضاء في المجموعة لتوفج بذلك الجهود الوزارية المبذولة في سياق شراكة بريكس بشأن الثورة الصناعية الجديدة. وعقد الاجتماع تحت شعار البناء من أجل المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة، موفرا بذلك منصة للدول الأعضاء لمناقشة سبل تعزيز القدرات الصناعية والاستفادة من التحول التكنولوجي وخلق فرص أوسع للعمل المشترك. وفي كلمته أمام الاجتماع، رحب سيد بيوش غويال وزير التجارة والصناعة الاتحادي بالوفود المشاركة في مدينة جايبور، واصفا إياها بأنها مدينة تمزج بسلاسة بين قرون من التميز في الحرف اليدوية وتطلعات الاقتصادية الصناعي الحديث. وشدد الوزير على ضرورة تحويل التطلعات إلى ابتكار وتعاون عملي في ظل المشهد المتغير بسرعة، مؤكدا على أهمية استثمار دول بريكس لنقاط القوة التكاملية فيما بينها لبناء صناعات تتسم بالمرونة، ومشيرا إلى أن شراكة بريكس بشأن الثورة الصناعية الجديدة قد أصبحت الآلية الرئيسية لهذا التعاون. أكد وزير الدولة للتجارة والصناعة شري جيتين براساد مجددا التزام الهند بتعزيز شراكات صناعية أقوى بين الدول الأعضاء في مجموعة بريكس، وسلط الضوء على دور التعاون والابتكار والثقة المتبادلة في بناء مستقبل صناعي مرن وشامل. واستعرض الوزير مسيرة بريكس التي انطلقت بالقمة التأسيسية في يكاترينبورغ بروسيا عام 2009، مشيدا بقيادة البرازيل خلال فترة رئاستها للمجموعة، ومؤكدا التزام الهند بمواصلة هذا الإرث من خلال نهج تدريجي واستباقي وعملي. كما أشار إلى أن رئاسة الهند تهدف إلى ضمان الاستمرارية مع تعزيز الثقة بين الشركات والمستثمرين والمبتكرين ودفع عجلة التعاون العملي الذي يحقق نتائج ملموسة لجميع أعضاء بريكس. وأطلع الوزير الحضور على التقدم الكبير المحرض في ظل رئاسة الهند لمجموعة بريكس من خلال مبادرة شراكة بريكس بشأن الثورة الصناعية الجديدة، كما سلط الضوء على نتائج المداولات المكثفة التي أجرتها المجموعة الاستشارية ومجموعات العمل الموضوعية في المجالات الأربعة ذات الأولوية التي حددها الهند، بهدف إرساء آليات مؤسسية دائمة لتعميق التعاون الصناعي بين الدول الأعضاء. وشملت هذه نتائج إنجاز إطار التعاون الخاص بمجموعة عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة واعتماد الاختصاصات وخطة عمل لمجموعة عمل صناعة الخلايا الكهروضوئية.

0: وإتمام خطة العمل المتعلقة بالنمو القائم على الابتكار في الشركات الناشئة. وعلامة على ذلك تم التأكيد على أهمية وجود أنظمة نقل ولوجستيات صناعية مرنة، بما في ذلك تخطيط البنية التحتية القائم على نظم المعلومات الجغرافية وتخطيط الخدمات اللوجستية الحضرية. تمثلت إحدى النتائج الرئيسية للاجتماع في اعتماد الإعلان المشترك الصادر عن الاجتماع العاشر لوزراء الصناعة في مجموعة بريكس، ويعكس هذا الإعلان الالتزام الجماعي للدول الأعضاء بتجاوز مرحلة الحوار نحو تنفيذ آليات تعاون عملية من شأنها تعزيز القطاعات الصناعية وتحسين مستويات المعيشة. وخلال الاجتماع استعرض وزراء الصناعة ورؤساء الوفود من دول بريكس وجهات نظرهم الوطنية، مسلطين الضوء على المبادرات السياساتية الرئيسية والأولويات والإنجازات المحققة في مجال تعزيز التنمية الصناعية. كما أكد البيانات الصادرة التزاما مشتركا بتعزيز القدرات الصناعية وتسريع وتيرة التحول الرقمي والتكنولوجي وبناء منظومات صناعية مرنة وشاملة وتوطيد التعاون لمواجهة التحديات التنموية المشتركة. وجددت الدول الأعضاء التأكيد على أهمية شراكة بريكس للثورة الصناعية الجديدة باعتبارها منصة محورية لدفع أجرة التعاون العملي وتبادل المعرفة وبناء القدرات وتعزيز الابتكار الصناعي بين أعضاء المجموعة. ورحبت الوفود أيضا بالتقدم المحرم في ظل الرئاسة الهندية للمجموعة لعام 2026، مشيرة إلى أن المبادرات التي تم إطلاقها في إطار شراكة بريكس للثورة الصناعية الجديدة ستسهم في تعزيز التعاون المؤسسي ودعم الابتكار وبناء القدرات وتطوير صناعات تتسم بالمرونة والتنافسية والجاهزية للمستقبل في جميع دول بريكس. وفي سياق رئاستها للمجموعة تستضيف الهند أيضا الاجتماع السادس أشر لوزراء التجارة في بريكس في مدينة جايبور بولاية راجستان في 7 أغسطس عام 2026، وذلك قبل الاجتماع الثالث لمجموعة الاتصال المعنية بالشؤون الاقتصادية والتجارية التابعة لبريكس والذي عقد في نودلهي يومي 3 و4 أغسطس عام 2026. وسيجمع هذا الاجتماع وزراء التجارة وكبار المسؤولين من دول بريكس لمناقشة القضايا الجوهرية المتعلقة بالتجارة الدولية والتعاون الاقتصادي. هذا، والسلام عليكم.
1: سيدي والسادات، قدمنا لحضراتكم التعليق اليومي حول موضوع خاص. آن الأوان وحان موعد أن نقدم لحضراتكم أغنية من الأفلام الهندية، ثم نقدم البرامج المختلفة بما فيها برنامج إثبات الأدب باللغة الإنجليزية وحديث الليلة حديث البرنامج، بالإضافة إلى الأغاني العربية والأغاني الهندية. في نهاية المطاف فلنستمع إلى هذه الأغنية من أفلام هندية بأصوات الفنانة هنود.

0: said that life is not a leaderboard. Your real race is not with someone else. It is with yourself. He said that. So I think that this is a motivation. So he told them that you should, instead of focusing on their own growth, you please continue to learn and preserve their curiosity when they begin their professional lives. That is why he gave the statement, ki jo sikhega wo jeetega. That means that if you are going to be on a constant learning curve, you will win. You will win. That's what he said.
1: Right.
0: So I think that these are key takeaways from his very important address to the youth of this country.
1: Thank you so very much, Mr. Suresh, for having joined us and shared your views on today's topic. Thank you.
0: Thank you. Thank you.
2: You were listening to a discussion on Prime Minister's address at IIT Delhi Convocation. The participants were K.G. Suresh, political analyst, and Nishit Kumar, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsttalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044. Spotlight.
3: سيدي وسادتي، لنقدم لحضراتكم حديث الليلة، حديث البرنامج، فلنستمع إليه.
4: سواتي الإلهام لأبي الفيض فيزي. مؤلف التفسير سواتي الإلهام أبو الفيض فيزي ولد في أغرى عام 954 من الحجرة، عاش في عهد الملك مغول أكبر. وكان أبو الفيض فيزي من أسرة عربية، هاجر جد جده الشيخ أبو موسى من اليمن ووصل إلى السن وتوطن في مدينة ريل وتزوج هناك. وفي القرن العاشر هاجر جد فيزي خضر إلى ناغور وتزوج في أسرة عربية ولد منها والد فيزي الشيخ مبارك، الذي بمرور الزمن برع في العلوم الدينية المختلفة، ولم يبلغ شابه أحد لا في العلوم الظاهرية ولا في العلوم الباطنية. وإنه ألف تفسيرا على أسلوب التفسير الكبير للرازي في 4 مجلدات، وعنونه بمنبع نفائس العيون، وكان قانعا بعيدا عن الحرص والهوى. وكان للشيخ مبارك عدة أولاد، فاق من بينهم أبو الفيض فيزي وأبو الفضل فضلا وعلا، وتتلمذ الولدان على والده وبرع في العلوم والفنون. وأبو الفضل فيزي لم يتقن اللغتين العربية والفارسية كل الإتقان فحسب، بل كان متزليا أيضا من اللغة السنسكريتية، وكان شاعرا كبيرا في عصره، ومنح الملك مغول أكبر لقب ملك الشعراء، وبعد حياة حافلة مليئة بالعلم والفضل والتصنيف والتعريف وقرد الشعر في اللغة الفارسية والعربية، توفي في أغرى عام 1595 الميلادي. له مصنفات تدل على اقتداره على العلوم العدبية، منها موارد الكلم غير المنقوط في الأخلاق، صنفه عام 85 من الحجرة، فقال فيه مقام التسمية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومقام التحميد الحمد لملهم الكلام الصاعد، وهو المحمود أولا والحامد، ما وحده موحد إلا هو، والله إلهكم إله واحد. ما درك أسرار علومه العلماء، وما حرك سلاسل حكمه الحكماء. ومن مؤلفاته أيضا ترجمة الليلاوة في الحساب والمساحة، ومركز أدوار، ونلدمن من مزدوجتان على نهج مزدوجتي نظامي الغنجوي. ومنها لطيفة فيزي، وهو مجموع رسالة جمعها ابن أخته نور الدين الشيرازي. ومنها ديوانه تباشير الصبح يحتوي على 9000 بيت، وله ديوان آخر في قصائده. وكان له شغف بجمع الكتب النفيسة، بذل عليها أموالا طائلة.

كما نحو 304,000 من الكتب المصححة النفيسة أكثرها كانت مكتوبة بأيدي مصنفيها وبعضها كانت قريبة العهد بالتأليف. وأشهر مؤلفاته سواتئ الإلهام في تفسير القرآن الكريم، وهو أيضا في سنة الإحمال استخدم فيه الكلمات غير المنقوطة في التفسير، صنفه في عامين وأتمه عام 1002 من الهجرة. يبدأ التفسير بمقدمة عنوانها سواتيع، وهي مقسمة إلى قسمين، الأول عن المؤلف، ويلقي في الثاني ضوءا على علوم القرآن. وكلا القسمين قسم إلى أقسام فرعية سمي كل واحد منها ساطعا، وليس هناك تناسب في حجم هذه السواتيع، فبعضها قصير فهو في سطر واحد، وبعضها طويل فيصل إلى أكثر من 30 سطرا. وفي ساطع تاريخ حياته ذكر مكان ولادته وكيف دخل في خدمة الملك الذي خصص لمده ساطعين، وكتب أطول ساطعين في تمجيد والده. وفي نهاية مقدمته أضاف قصيدة طويلة في تقديس تفسيره، وذكر أيضا في المقدمة أسماء والده وإخوته على طريق الألغاز لكي يتفادى الحروف المنقوطة التي تحتوي عليها أسماؤهم. وهذه الألغاز صعبة ومعماة إلى حد أن الشخص الذي لا يكون على علم بهذه الأسماء سلفا لا يستطيع إخراجها من المعمى. ومن هذه الأنواع 6 تسمى معميات و3 تسمى ألغاز. والفرق بين هذين النوعين أن لأحدهما أي المعميات حلا واحدا صحيحا لا يعرفه سوى المؤلف، بينما للنوع الثاني أي الألغاز أكثر من حل واحد، فيقول واصفا والده مبارك: هو العالم العامل الورع الكامل، عالم العلماء، مدار العلم، ملاك العمل، أوهد الأثر، موحد الدهر، التلسم الأكمل، والسر الأطهر، واللوه العاصم. ولكن اسمه يستخرج من هذه الكلمات أساس العلم، يؤخذ الحرف الأخير من كلمة العلم. أصل الروع، لفظ الروع معناه القلب، وأصله وأساسه حرف ب. مطلب الإلهام أي يؤخذ الحرف الأول من الإلهام وهو ألف. رأس الرؤوس أي يؤخذ الحرف الأول أيضا من كلمة الرؤوس وهو راء. إمام الكرام أي يؤخذ الحرف الأول من كلمة كرام وهو كاف، وبجمع هذه الحروف يحصل اسم مبارك. أسلوبه في التفسير: يشرح الآيات القرآنية بعبارات مشتملة على الكلمات غير المنقوطة، والشرح لا يكون طويلا، وتفسيره إلى حد ما يشابه تفسير الجلالين للسيوطي، وأحيانا يحلل الكلمات تحليلا لغويا ونحويا. مثلا يقول شارحا حرف ال: وال سروه 3، الأول الاسم الموصول ومدلوله هو مدلول الاسم الموصول، الثاني للأحد أو لعموم الآحاد كلها، الثالث لا مدلول له كما ورد صدر موصول والعلام، وعلى كعصا للإعلام والروم معقدا. وعدد صفحات هذا الكتاب 780، وطبع عام 1306 من الهجرة الموافق عام 1889 الميلادي. والكتاب كله مشكول، واستعمل المؤلف في سائر الكتاب الكلمات غير المنقوطة أي المهملة. يبدأ الكتاب بالحمد لله قائلا: الله لا إله إلا هو، لا عالمه ما هو وما أدركه كما هو، أحامد المحامد ومحامد الأحامد، لله مسعد لوامع العلم وملهم سواتي الإلحام، ومرسس أساس الكلم ومؤسس محكم الكلام، مرسل الكلام سهما سهما، أصالح الحسس وأكامل السحام، ومحدر الصور كلاما كلاما. وبعد الحمد يقول مسليا على النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الأسلوب: اللهم صل وسلم رسولا مودودا محمدا محمودا إماما لكل إمام، أرسله ممحدا لصوائه الأوامر والأحكام، وأوهاه ترسا معلوما ولوها مرسوما لإصلاح الكل وإسعاد الأمم.
وزين المقدمة بقصيدة في 30 بيتا وهي تبتدئ بهذا البيت: أألواه سحر أم تلسم مكرم لأسرار.

0: روح للسوات ملحم. وفي تفسير الحمد يوضح الفرق بين الحمد والمدح قائلا: الحمد هو معكوس المدح ومدلولهما واحد، وورد المدح عام لما مدح اللول وما حمد، ولما صدر المدح للعطاء وعدمه إلا الحمد وما هو إلا للعطاء. ومورد الحمد هو المسحل وحده، وأصله أحمد أبهمد حمدا، وأدوله للدوام، ولامه للأحد، والمراد هو الحمد الكامل، وهو حمد الله لله أو حمد الرسل أو كم لأهل الولاء أو للأمومة، وحاصله المحامد كلها. وفي شرح المقطعات أسلوبه أحيانا يختلف عن أسلوب المفسرين الآخرين، فيعبر ألف لام ميم ويقول: ألف لام ميم سر الله مع رسوله، أرسله لإعلامه ما أتلى أحدا سواه، أو هو وعداله أسماء الصور أو أسماء كلام الله كله، أو أهود الله أو أهود الله أو أسماء الله، ولا محل كما للعلام والأحود. وورد: هو سر ما علمه إلا الله، أرسله لإعلام حسر علمه له، وما مسمود إرساله إعلام مدلوله لأحد. وورد: مراده الله والملك ومحمد، والحاصل الله مرسل الكلام، والملك مرده، ومحمد مرسل له. ويقول في تفسير ألف لام را في سورة يوسف: سر الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي نهاية التفسير قد استخرج المؤلف التاريخ لتكميل سوات الإلهام أي عام 1002 بمئة جملة كلها غير منقوطة. أولها: الحمد لله محصل المراد ككمل سوات الإلهام. وآخرها: ولك الحمد دحورا حمدا صائدا مفسدا كاملا مكملا. وفي نهاية الكتاب تقارير وتواريخ بالعبارات المحملة والمنقوطة، ومن صفحة 753 إلى 770 حل معاصر الكتاب بالترتيب الألفبائي. ولا شك أن هذا التفسير يدل على القدرة الفائقة والبراءة النادرة على اللغة العربية لعالم هندي أبي الفيض فيدي، ومن المستحيل أن يهذب حتى عامة الفضلاء العرب حذفه. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: سيدي والسادات، قدمنا لحضراتكم حديث حول تفسير سواطع الإلهام. أهلا الأول وحيا المعيد، نقدم لحضراتكم الأغاني الهندية المتنوعة بأصوات الفنان هنود، بمن فيهم كيشور كومار، آشا بوسلي، أنورادا بادوال، وكيشور كومار، جغجيت سينغ. فإليكم هذه الأغاني، نستمع إليها ونتمتع بها.

سيدي وسادتي، أنا روان، وحان الموعد أن نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار الموجزة في نهاية هذا البرنامج المسائي. تم الاحتفال بحملة انطلاق حرغر ترنغا على مستوى البلاد لتعزيز الروح الوطنية بين المواطنين وترسيخ الوحدة الوطنية والاحتفاء بالتراث الثقافي للهند. تهدف المبادرة إلى تشجيع المواطنين على رفع الوطن والمشاركة في الأنشطة تحتفي بالوطنية والتراث الثقافي للهند. صرح وزير الشؤون الداخلية أمت شاه بأن القوانين الجنائية الثلاثة التي دخلت حيز التنفيذ أول من يوليو ستؤدي إلى إرساء نظام العدالة الجنائية يعد أكثر حداثة في البلاد. وأكد أن نظام العدالة الجنائية أصبح الآن هنديا خالصا محليا بالكامل ومتجذرا في القيم والروح الهندية التي تبلورت بعد الاستقلال. ألقت وكالة التحقيقات الوطنية القبض على متهم آخر فيما يتعلق بضبط شحنة زخمة من المتفجرات غير القانونية في منطقة مالابورم بولاية كيرالا.

أفادت وكالة بأن عملية الإعقال تمت أمس في منطقة مانجيري التابعة لمقاطعة مالافورا، مشير إلى المتهم يعد أحد المتآمرين الرئيسيين وكان ضالعا في عملية الحصول غير قانوني على المتفجرات التي ضبطت في هذه القضية. تتزايد مخاطر الفيضانات في ولاية أوديشا مع ارتفاع منسوب النهر بيتاراني وسيلاندي، مما يثير مخاوف جديدة في منطقة بادراك وغيرها في المناطق المنخفضة. وفي الصين ألقى مطار شنغهاي أكثر من 1300 رحلة جوية، كما قاد السلطات بإجلاء أكثر من 300,000 شخص في المناطق المحيطة استعدادا لأصول إعصار دولفين. حققت لاعبة الريشة الطائرة الهندية أشميتا تشيلسي عودة قوية لتفوز بلقب بطولة كوريا ماسترز 2026، وتغلبت على اللاعبة الصينية هان تشيانشي في نهائي فردي السيدات صباح اليوم. رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكفر من 15 نقطة بشأن قطاع غزة. صرح وزير الخارجية الإيراني عباس إراقجي بأن بلاده لا تجري حاليا مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة في حيث يتم تبادل الرسائل بين الجانبين عبر وسطاء. الرئيس الأوكراني زيلسنكي يؤكد أن واشنطن ستزود أوكرانيا بصواريخ إعراضية بصفة شهرية. الولايات المتحدة تنتقد تحرك الصين بشأن شعاب سكاربورو المرجانية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء قد يقيد أصول الصيادين الفلبينيين إلى مناطق صيدهم التقليدية. أعلنت مقاطعة بريتش كولومبيا حال الطوارئ بعد أن أدى حريق غابات سريع الانتشار إلى تدمير منازل ومحاصرة السكان وإجبار أكثر من 20,000 شخص على الفرار من التجمعات السكنية الواقعة على طول بحيرة أوكناغان في غرب كندا. سيدي وسيداتي، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار الموجزة، وبهذا تنتهي النشرة، وبهذا تنتهي برامجنا المسائية مع عملكم في برامجنا الصباحية. ذلك عين استودعكم الله ونتمنى لكم الخير والبركة مع السلامة. إلى اللقاء.